آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى

0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, ve tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha ameli, ve tulhimuni biha reşedi, وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.